0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Assalamu alaikum. This is Assalam on Sangeet 106.1 FM.